0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوا دولي yang maha mulia Sri Baduka Baginda yang dipertuan agung wala fakhamatir rais al-a'la tuan yang terutama yang dipertuah negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ir biladil muslimin aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsha'a wal munkar wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan kedua ibu kami, peliharalah keluarga kami dengan sakinah, mawaddah dan warahmah. Kurniakanlah rezeki yang halal, baik dan diberkati. Jauhkanlah kami ya Allah daripada rezeki haram dan syubhat, serta teguhkanlah iman dan ketakwaan kami. Ya Allah, peliharalah akidah kami khususnya seluruh umat Islam di negeri Sabah, agar sentiasa berpijak di landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah dan kekeliruan akhir zaman. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhkan kami ya Allah dari sifat yang keji. Satukanlah hati-hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perolehkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun, yakni serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah bumi Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Qadhiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah, yakni di masjid ataupun di surau, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, menegakkan ataupun mengerjakan ibadah fardu haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau ridai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadiri diri menunaikan salat fardu secara berjemaah di masjid, sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan salat fardu Jumat pada hari ini. Sesungguhnya ya Allah, hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا عفو يا كريم، اللهم لك الحمد يا لطيف يا كفي، يا حفيظ يا شفي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا متابعة النبي.

برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا ومات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janji.